0: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
1: صدرت دعوى لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: FM 102.7 East FM.

0: صدرت دعوى لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاميلتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
1: You're listening to your favorite FM station, 102.7 East FM. Turn it up.